0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. انا يا رامي. او انت تقول سمو.
0: نعم.
1: من دي اسغورو؟
0: كوسوباسو.
1: او
0: تو
1: اوان وان.
0: امبوا.
1: امبوا.